0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: إلى جنة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله

على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أعوذ بسلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا ولمشايخنا وارحمهم.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة.